0: شوف الله يخليك إذا ما تي إذا ما تسالت إذا ما تتوسط شوف لك السمح المول الجمال ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: لوغو فاكتن غول مابسن ديال